Im. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ